أسعدتم مساءنا أحبتنا المستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا مجددا في برنامجنا المسائي لهذا اليوم يا أحلى مستمعين ومتابعين إن شاء الله تكونوا أصبحتوا وأمسيتوا بألف صحة وخير وعافية من رب العالمين. تحياتي أنا جمانة وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. نتمنى لكم برفقتنا أمتع الأوقات وما تنسوا تابعونا على راديو 2001 موجة 98.5 FM وأيضا موقعنا الإلكتروني radio2000.com.au وكمان على موقعنا راديو بلس تعملوا له داونلود من الأب ستور وبتتابعونا عبر الموبيل فون. اليوم إن شاء الله رح نكون نحن وياكم من الساعة 12 لحتى الساعة 2 الظهر وبيكون برنامجنا حافل بالمنوعات والأخبار وطبعا أخبار مونتي كارلو وأخبار محلية وطبعا أخبار المشاهير والفن والأبراج. وأيضا رح يكون معنا موضوع اليوم عن فترة بعد الظهيرة، ليش بعض الناس لما يفيقوا بيكونوا بالظهريات بيشعروا بالتعب، هذا رح ناخذ فكرة اليوم عنه أحبتنا المستمعين وإن شاء الله تكونوا معنا على السمع ونكون نحن وياكم في أمتع الأوقات. تابعونا وراجعين نحن وياكم بعد هيدا الفاصل، لا تروحوا لبعيد ونحن معكم دايما بكل ما بتتمنوا من السعادة والفرح. فاصل وراجعين.

الصباح مع راديو 2000 اف ام احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه 2000 اف ام ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه صباحكم احلى

0: شافي صار كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس واحلام مزعجه وكل شي عم بيتسكر بوجهي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04004 9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وفيكتور فيل 50 عاما من الحلم الاصيل فيطل علينا النجم العربي وفيكتور فيل في حفله مميزه في سيدني يوم السبت 12

شتتتك الآن لقضاء ليلات تام الموسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل بالحث والاستفسار الاتصال على رقم 041-605-625 جاينت انترتينمنت فوق الجراج الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب الآن.

0: كاي اوتو سنتر لا تدور ولا تحتال لمركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه سماش ريبير وريتيلينج تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Chapel Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.
1: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM, Sydney, Australia. وديع مراد.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين وخلينا ناخد فكرة سريعة عن نوبة الخمول في فترة ما بعد الظهر وكيف ممكن نتغلب عليها. في كتير ناس بتلاقي من فترة بعد الظهر بتزول من عندهم الحيوية والطاقة والنشاط، هذه أكيد إلى أسباب، وفي ناس لا عادي ما بتتأثر بفترة بعد الظهر، لكن سبحان الله الواحد لما يجي من الشغل او شو ما كان شغل بيت واتقبا بتلاقيهم بعد الظهر بيحبوا هيك يرتاحوا او ياخدوا القيلولة مثل ما بيقولوا لحتى ترتاح اجتامهم. لكن شو سبب الخمول اللي بيخلي هيدا الشي يحصل؟ موضوعنا بيقول غالبا ما تهاجمنا نوبة من الخمول في فترة ما بعد الظهر، يتلاشى فيها تركيزنا فنهرع إلى تناول الحلويات أو فنجان من القهوة لعلها تعيدنا إلى وضع اليقظة والنشاط. وتشير الحكمة التقليدية إلى أن الموجة المفاجئة من التعب بعد الظهر تتعلق بخياراتنا الغذائية في وقت الغداء، لكن العلماء يعتقدون أن هذا الانخفاض في الطاقة متأصل من في بيولوجية الإنسان بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية. ونتيجة لذلك فإن الساعة الداخلية للجسم والتي تدير دورة النوم والاستيقاظ تملي أن يتم إطلاق هرمونات النعاس في منتصف فترة بعد الظهر وكذلك عند اقتراب الليل. يا سبحان الله. ووفقا للساعة البيولوجية للجسم يميل الإنسان إلى الشعور بالنعاس أكثر ما بين الساعة الثانية والسابعة صباحا وهو وقت مناسب للنوم، لكنه يشعر بالنعاس أيضا وإن كان يشكل أقل بين الساعة الثانية والخامسة بعد الظهر. وعلى الرغم من أنه لا يمكن تجاوز الساعة البيولوجية للجسم، فإنه يمكن التكيف معها وتعديل النظام الغذائي والعادات اليومية للحصول على الطاقة والتركيز في فترة ما بعد الظهر. وخلينا نشوف شو النصائح اللي بيعطوها للبشر لحتى يتخطوا هيدا الخمول اللي بيحصل معهم. بعد تناول وجبة نهارية يمكن أن يشعر بالخمول بعض الشيء، لكن عندما يتعلق الأمر بوجبة الفطور قد يكون العكس هو الصحيح، فتخطيها قد يؤدي إلى تكسيب انخفاض الطاقة بعد الغداء. مجال في أحدى طبعا بحسب دراسة أجريت في عام 2018 عن وظائف الأعضاء السريرية والتصوير الوظيفي، استخدم الباحثون التصوير بالموجات فوق الصوتية لقياس تدفق الدم في الدماغ، وأن الذين تخطوا وجبة الفطور انخفض تدفق الدم لديهم بشكل ملحوظ لمدة ساعة تقريبا بعد الغداء، وفي حين أن أولئك الذين تناولوا وجبة الإفطار لم يواجهوا هذا الانخفاض. يعني هلأ عن جد في شيء بحير، بعض العلماء بيقولوا ما الإفطار الصبح مش منيح، اللي ما بيأكل الصبح هو أحسن من اللي بيفطر، وهلأ عم بيقولوا لا، الناس اللي أكلت الصبح ما صار عندهم هالانخفاض بأنه يشعروا بالخمول أو التعب. أصبح وجبة الإفطار ضرورية جدا، لكن خليها تكون صحية، ما تكون دسمة فيها أشياء تكون تقيلة على القلب على المعدة وعلى الكبد، خليها تكون وجبات خفيفة وحلوة ويستمتع الواحد فيها. وبالنهاية منقول شو ما أكلته صحة وعافية، لكن من بعدها أكيد لازم الواحد يلعب رياضة لحتى يتنشط أكثر وأكثر وما يخليها الترسبات ضل عالقة بالجسم كل النهار. وهني أكثر شيء بحذروا أنه ما تكون وجبة الإفطار فيها سكر، يعني في ناس بحب تاكل مربى كيك شغلات من هالأمور بحبوا يفطروا وبقولوا لك صرنا سنين على هالعادة وما تغير معنا شيء، فكل من على طريقته، المهم وجبة الإفطار جدا مفيدة.
ورغم أنه سبب ذلك ليس واضحا تماما، فإن أحد الاحتمالات هو أن تخطي وجبة الفطور يعني أن الجسم يعمل بجهد أكبر لهضم وجبة الغداء، ومما يتسبب في حدوث تحول أكبر في تدفق الدم إلى الأمعاء. أكيد هلا إذا البطن فاضي كل نهار، المعدة ما أكلت شيء، بدها تبذل كل جهدها لحتى تهضم الأكل اللي رح يكون على الغداء. فللأحسن أحبة المستمعين ناكل وجبة الإفطار لحتى ما نعطي جهد زيادة للأمعاء اللي هي بيت الداء. وهذا الشيء بيعني ذلك الوصول إلى كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ. لذا بينصحوا ننصح ليمنع هذا التناول الشيء من الطعام ما على الإفطار حتى لو كان مجرد موضع. أصبح لازم تاكلوا شيء على وجبة الإفطار شو من كانت، المهم ما تعطوا إجهاد كبير للمعدة وقت اللي بنروح الواحد على الغداء. أو في ناس بتتصبح بالقهوة بس أو النسكافيه، بقولوا لك هيدي كفاية لنا نعتبرها وجبة فطور لإلهم، كل من على ذوقه وصحة وهنا. وكما يساعد تناول وجبة الإفطار على الالتزام بوجبة غذاء معتدلة، بالتالي تحسين مستويات الطاقة بعد الغداء. فإحدى الدراسات أجريت عام 2012 نشرت في إحدى المجلات وظائف الأعضاء والسلوك، اختبر الباحثون قدرة السائقين الشباب على القيادة بعد تناول وجبة غداء خفيفة 300 سعرة حرارية أو غداء ثقيل 900 سعرة حرارية. ولاحظوا أن أولئك الذين تناولوا وجبة غداء أكبر شعورا بالنعاس بشكل عام، وهو ما أكدته عمليات المسح التي أظهرت نشاط أدمغتهم، وانجرفوا أكثر عبر الممرات مع ظهور التأثيرات بعد حوالي 30 دقيقة من القيادة. وبيعتقد الباحثون أن الوجبة الكبيرة جعلت السائقون يشعرون بالنعاس لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، مما قد يؤدي إلى تحفيز الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالنعاس. لكن يمكن استبدال وجبة الغداء الكبيرة والغنية بوجبة تحتوي على الكثير من البروتينات والألياف للحفاظ على ثبات الطاقة. فوجبة غنية بالبروتين الخالي من الدهون كالدجاج أو الحمص أو الجبنة، بالإضافة إلى الكثير من الخضار، قد تكون مثالية، ويمكن إضافة حصة من الفاكهة أو حبنة من المكسرات للحصول على طاقة تدوم لفترة أطول. وأيضا إن الجلوس معظم اليوم لا يساعد في علاج الركود بعد الظهر، لأنه يبطئ تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، ويمكن أن تؤدي دقائق من الحركة السريعة إلى إيقاظ الفرد وتعزيز تركيزه. فوجد الباحثون أن المشي لمدة 30 دقيقة في الصباح بالإضافة إلى 5 دقائق مرة واحدة في الساعة يعزز الطاقة، لكن المشي القصير المتكرر فقط هو الذي أدى إلى تحسين الحالة المزاجية وتقليل التعب والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بحلول نهاية اليوم. ووفقا لأحدى التقارير في عام 2016 في المجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني، يعتقد الباحثون أن فترات الحركة القصيرة تساعد على تدفق الدم وتحفيز الجسم.

وأيضا عفوا وأيضا حبة المستمعين شرب الماء قبل الشعور بالعطش. تتكون أدمغتنا من 75% من الماء وهي حساسة بشكل خاص للتغيرات في مستويات الماء، فحتى انخفاض بنسبة 2.1% تكفي للتأثير على طريقة تفكيرنا وشعورنا، ومما يؤدي إلى تباطؤ في نشاط الدماغ وصعوبة في التركيز حتى إلى انخفاض في المزاج. لكن الجزء الأصعب هو أنه عادة لا تشعر بالعطش إلا بعد أن نصل إلى هذا المستوى بالفعل. لذلك بحلول الوقت الذي نتناول فيه مشروبا يكون الدماغ قد استعاد نشاطه. وأيضا وجدت دراسة أجريت عام 2020 في إحدى المجلات الصحة العامة أن شرب كوبين من الماء 500 ملي في الصباح بعد 12 ساعة بدون سوائل طوال الليل يحسن المزاج والطاقة والذاكرة العاملة، وبيساعد على كوب واحد فقط 200 ملي جرام في تحسين المزاج والطاقة. هذا شيء طبيعي أحبتي المستمعين، حتى دراسة يابانية أكدت وأثبتت أنه عند الاستيقاظ من النوم، طبعا بتفيقوا على رواق مش بسرعة، قبل ما نروح على أي مكان بنقعد هيك على رواق وبنشرب كباية مي على محل، مش نشربها فرد مرة لحتى نهيئ المعدة للسائل المي السائل اللي بدها تكون نازلة على معدتنا، وأهم شيء تكون حرارتها بحرارة الغرفة، لا تكون مسقعة لحتى لا سمح الله ما تحصل مضاعفات في الجسم. فأصبح المي ضروري جدا عند الاستيقاظ من النوم، لو كباية واحدة شربنا ومن بعدها بعد فترة هيك وجيزة بنرجع نشرب كباية تانية وبنكون ابتدينا مشوارنا الصباحي بالطاقة والنشاط، لأنه المي بتشيل كل السموم اللي مركزة بالجسم كل الليل. والناس اللي بتقول نحنا ما بنحب نشرب مي أول ما نفيق بنروح دغري على فنجان القهوة، طبعا هيدا اعتقاد خاطئ ومش منيح، لكن ما فينا نمنع ناس تعودت على هالعادة انه ما يشربوا المي، يشربوا قهوة، هيدي أهم شيء من الصبح، وبنقول الله يحميهم وصحتين وعافية.

وأيضا بينصحوا بأكل التوت لأنه بيعطي طاقة بمثابة معزز طبيعي للطاقة بعد الظهر، لكن الأبحاث تشير إلى أنه يمكن أن يكون كذلك حتى لو لم تتناوله في وقت مبكر من اليوم. وكلنا بنعرف أن التوت على أنواعه، سواء التوت الأزرق أو الكبوش، نحن اللبنانيين بنقول له كبوش بكل لون الأسود أو اللون الأبيض أو التوت الأحمر، شو من كان سبحان ملك ربنا اللي خلق هالفاكهة اللي فيها كل العناصر الغذائية لجسمنا وخصوصا للدماغ اللي هو البلوبيري اللي بيساعد على تحسين الذاكرة. وأخيرا في موضوعنا لهذا اليوم عن الخمول مع فترة بعد الظهيرة، بينصحوا بالجلوس في ضوء الشمس اللي بيعطينا الراحة والأمان وبتكسبوا منه الفيتامين دي اللي محتاجه الجسم. وأكيد طبعا هي شمس الصباح أكتر شيء مفيد للجسم، وفترة ما بعد الظهر من بعد ساعة 4 أيضا هذا الوقت كتير مفيد لحتى الواحد ياخد كفايته من هالشمس الحلوة اللي ربنا عطانا إياها وفيها فيتامين دال الطبيعي. أحسن ما واحد رح ياخد علبة دواء أو شيء، هذه الشمس طبيعية، ولكن بعض الأشخاص ما عندهم وقت يكونوا قاعدين تحت الشمس، أكيد بيلجأوا لحبوب الفيتامين دي المدعمة بكي 2 اللي بيساعد على دخول الفيتامين دي إلى العظم وليس إلى الدم حتى تستفيدوا منه. هيدا كان موضوعنا لهذا اليوم أحبتنا المستمعين، ورح نرجع نحن وياكم بعد هيدا الفاصل. تابعونا وإن شاء الله دايما تكونوا بصحة وعافية أحبتنا المستمعين، وجمعة مباركة عليكم جميعا ونهاركم يكون أحلى وأحلى. ومننتقل لوائل كفوري وشافوها وساروا يقولوا مهدات لكم جميعا.

0: استراليا 2000 FM على الموجة 98.5.
1: أشهد أن
2: السماء
3: هل تلاقي
0: والآن برنامج صحتك مع الدكتور علاء الدين مطر.

0: ورجعنا معكم حبتنا المستمعين، وهلا حان فقرتنا مع الدكتور علاء الدين مطر، واليوم رح يحكي لنا عن اسباب نقص الحديد والهيموجلوبين وكيف ممكن نرجع نحافظ عليهم. اهلا وسهلا فيك يا دكتور، جمعه مباركه عليك.
1: اهلا بك واهلا بالمستمعين وكل جمعه والجميع بخير باذن الله. نقص الحديد بالجسم ونقص الهيموجلوبين لهم علاقة ببعض. لما الإنسان لسبب ما ينقص الحديد بجسمه، ما بيصير عنده قدرة إن هو يفرز دم كفاية، وبيصير عنده بعدها فقر دم. هذا يؤدي إلى تعب وإحساس بالإرهاق، والواحد بيبين شكله شاحب وعيونه نشفانة، وبيصير عنده ضيق نفس وقلبه يدق بسرعة، يدوخ بسهولة، ممكن يصير معه وجع رأس، ويحس بالبرد أكثر من اللزوم. وهذه كلها أعراض نقص الدم ونقص الحديد القيمة. ممكن الواحد ينقص عن الدم نتيجة إذا واحدة ست مثلا عند الدورة الشهرية طويلة، أو في بعض الحالات الأخرى إذا الواحد معه قرحة بالمعدة، أو إن الواحد مثلا فيجيتيريان ما عم بيأكل لحم، ما عم بيأكل أشياء تحتوي على حديد، أو إذا الواحد عنده أمراض في مصارينه تمنع المصارين أنه يقدر يمتص الحديد بكمية كافية حتى يكون بالجسم في حديد كافي، خاصة بأوقات الحمل عند الحريم، لأن الست خلال 9 أشهر الحمل تحتاج كمية كبيرة من الحديد حتى يستطيع أن يقوم جسمها، وأيضا للأطفال لأنهم يحتاجوا على كمية كبيرة من الحديد حتى يستطيع جسمهم ينمو ويوصل إلى ما هو عليه في مرحلة البلوغ. وطبعا حينما يكون شك عند طبيب العائلة أنه هالشيء موجود، يقوم على فحص دم للهيموجلوبين وفحص دم للحديد، ومن خلالهما يستطيع المعرفة بدقة كمية الحديد الموجودة وكيفية زيادتها، بحيث أن الواحد يكون قادر على إعادة الحديد بجسمه. وطبعا إذا بين أنه في نقص في الحديد، فعلى الإنسان أنه يأخذ حديد ليساعد جسمه، في حديد شرب وفي حديد حبوب، وفي بعض الحالات إذا الإنسان عنده حساسية للحبوب، أو إذا الإنسان ما قادر يستخدم الحبوب أو الأدوية الشرب، ممكن نعطيه الحديد عن طريق إبرة في المصل في جسمه.
0: طب لب قطعك يا دكتور، هلأ في ناس ما بتخاف من الإبرة، هل يا ترى إبرة الحديد هي مفيدة أكثر من الحبوب؟ لأنه في
1: لا
0: ناس
1: مثل الحبوب، ولكن هي بديل في حالة إذا الإنسان غير قادر على استخدام الحبوب. يعني عنده حساسية، عنده الحبوب عم بتسبب له مشاكل وهكذا.
0: طب على مدى قديش دكتور لازم ياخذ هذه الابر يعني حتى يستفيد 100%؟
1: اذا هو عم ياخذ ابره، هي عاده ابره واحده او ابرتين تكفي انه يعبي الجسم تماما. بس الحبوب ممكن ياخذ شهر او شهرين حبل ما جسمه ياخذ كميه كافيه ويقوم مره اخرى حسب كميه النقص.
0: اوكي.
1: يعني احيانا بيكون واحد عنده نقص خفيف، واحيانا بيكون عنده جسمه خالي من الحديد تماما يعني.
0: طب شو
1: طبعاً في عدم تواجد الحديد يشكو الإنسان أن شعره بيهر وبيضل تعبان وهكذا.
0: طب كيف دكتور، في ناس بتاخد مثلا بيروح على صيدلية وبياخدوا هذا دواء الحديد بدون ما يكون عارفين عاملين فحص دم، هل يا ترى هذا ممكن يكون في خطورة على صحتهم أنه ما ياخدوا دواء الحديد بدون وصفة الدكتور أو فحص الدم؟
1: صح للإنسان إذا بده ياخد دواء ياخد الدواء على أساس وأحسن طريقة إذا الإنسان يقيس الحديد في جسمه قبل ما يقرر انه ياخذ حديد. لما اذا اخذ الحديد هيك اعتباطا ممكن يكون عم يضيع مصرياته على الفاضي. وطبعا الجسم فيه جهاز اوتوماتيكي، اذا الانسان عنده في جسمه كميه كافيه من الحديد، فاذا اخذ الواحد حديد بيروح الجسم بكب الحديد الزياده في الارض في يعني في الفراغ.
0: اها اكيد اكيد، لانه في ناس كتير دكتور بتروح على الصيدليه بياخذوا فيتامينات ادويه بدون وصفه الطبيب، مثلا كان فيتامين دي او الحديد او غيره من الامور هذه. فشو
1: اهم شيء في نقص الحديد انه بعض الاحيان نقص الحديد بالجسم بيكون علامه ان الانسان عنده مرض خبيث في المصران، أو في المعدة. فطبعا عادة الأطباء لما بيكون في عند الواحد نقص حديد ومن واضح السبب لازم يقوم للإنسان فحص للمعدة والأسران عن طريق منظار حتى يتأكد أن الواحد خالي من الأمراض الخبيثة.
0: أكيد أكيد. طب دكتور شو بتنصح مستمعينا اللي يحافظوا على الدم ما يكون هيك يروح بنسبة كبيرة، شو بتنصحهم من ناحية الأكل والأدوية؟
1: إذا الإنسان عنده نزيف أو هكذا فيجب عليه أنه يسأل الطبيب، وأنه إذا الإنسان عنده نقص الحديد يعني لازم يعرف شو السبب ولازم يحاول يعوضه باستخدام الأكلات والأشياء التي تكون غنية في الحديد، وهكذا يستطيع الإنسان أن يكون يعيش بطريقة سليمة. عادة يعني في كبر السن يكون الخوف أن يكون في مرض خبيث ويجب أن الواحد إقامة منظار أو هكذا.
0: طب دكتور سؤال، هل يا ترى الغدة الدرقية لها دور بأنه يكون في نقص بالحديد أو خفقان القلب عند الأشخاص؟
1: نقص الحديد ليس له علاقة بالغدة الدرقية، ولكن إذا الغدة عم تشتغل أكثر من اللزوم ممكن تعمل خفقان بالقلب بدون ما يكون في نقص في الحديد.
0: يعني ممكن الواحد يشعر بخفقان بالقلب بدون ما يكون في نقص بالحديد.
1: بالضبط.
0: طيب دكتور شكرا كثير لوقتك، وطبعا أكيد مستمعينا بينتروا حلقتك من أسبوع لأسبوع لحتى يستفيدوا من هالمعلومات القيمة، ويعطيك ألف صحة دكتور، يسلموا كثير.
1: أهلا.
0: يا هلا فيك، أهلا. كنا نحن وأنتم أحبتنا المستمعين مع الدكتور علاء الدين مطر، وكان موضوعنا اليوم عن نقصان الحديد والهيموغلوبين ومثل ما سمعتوا الأسباب اللي بتأدي إلى هيدا الشيء، والله يا رب يعطيكم الصحة والعافية وديروا بالكم على حالكم وعلى صحتكم، وأكيد لما هو الدم شيء ضروري بهالجسم ربنا أعطاه اللون الأحمر اللي هو لون القوة لحتى يعطي الإنسان دايما النشاط والسعادة والفرح لقلوبكم. وما تنسوا شرب المي محتاج إلى الدم، لأنه الدم بده 70% من الجسم بيحتاج لحتى يضل الدورة الدموية شغالة صح بأجسامنا. وأكيد إن شاء الله بنرجع نحن وياكم بعد هيدا الفاصل، وما ننسى من الساعة 1 رح يكون عنا أخبار الساعة ومونتي كارلو الدولية، وراجعين معكم.

0: الثالثة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
1: هدى العناس.
0: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة في الضفة الغربية المحتلة ويجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها وسط تساؤلات عن آليات تدخل المجتمع الدولي لوقف العنف المتصاعد. تركيا تزيح الستار عن تفاصيل جديدة شأن الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع مع السعودية وباكستان الأسبوع الماضي. زيارة بوتين إلى جزر كوريل للمرة الأولى تثير احتجاجا شديدا لدى اليابان التي تطالب بالسيادة على هذه الأراضي.
1: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من الضفة الغربية المحتلة والتي تشهد تصعيدا متسارعا، حيث اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليون اليوم بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأجبروا سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها. يأتي ذلك على وقع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى، وأدت هذه التوترات المتزايدة إلى بروز قلق أمريكي من تصاعد عنف المستوطنين، ما دفع بالسفير الأمريكي لدى إسرائيل لوصف المستوطنين بالإرهابيين. فهل يشكل دخول واشنطن على خط الانتقادات مؤشرا إلى تحول في مستوى الضغط على الحكومة الإسرائيلية؟ وما هي الأدوات التي يمتلكها المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة؟ لنستمع لمداخلة الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، كان متحدثا لأحلام الطاهر.
2: أولا وقبل كل شيء، إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية هي امتداد لحرب الإبادة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني سواء في غزة أم في الضفة الغربية والقدس. ومن هذا المنطلق فإن على المجتمع الدولي الذي تراخى وتباطأ في اتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل، منها فرض العقوبات التي كانت تفرض على أي جهة في العالم على أقل من أي سبب من الأسباب، فما بالك أن إسرائيل ترتكب حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني. نحن على تواصل مع كافة الدول الفاعلة وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين، وهناك تنسيق كامل بين وزارة الخارجية الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية مع رئاسة المجلس الأمن في المملكة الدنماركية، وهم الآن هم رئاسة المجلس، لعرض الموضوع على مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات تحت البند السابع بفرض عقوبات على إسرائيل.
0: الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي. إلى جديد الملف الإيراني، حيث قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيران، مؤكدا على أن المضيق لا يزال يخضع لسيطرة إيران. ودحض المتحدث أيضا ادعاءات واشنطن بشأن حركة السفن التي قالت إنها طبيعية عبر هرمز، وصفا إياها بالأكاذيب. كشفت تركيا تفاصيل جديدة بشأن الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي وقعته مع السعودية وباكستان الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الدول الثلاث ستنشئ آليات استراتيجية وسياسية وعسكرية للتنسيق فيما بينها. أثارت زيارة نادرة ومثيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزر متنازع عليها مع اليابان احتجاجا شديدا. منى دويبية.
3: في خطوة أثارت غضب اليابان، زار فلاديمير
0: الدفاع المشترك الذي وقعته مع السعودية وباكستان الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الدول الثلاث ستنشئ آليات استراتيجية وسياسية وعسكرية للتنسيق فيما بينها. أثارت زيارة نادرة ومثيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزر متنازع

0: سعى لأسطول المحيط الهادئ الروسي واجتماع عقده بوتين في سخالين حول أمن الحدود الشرقية لبلاده ما يعطي الخطوة بعدا عسكريا واستراتيجيا واضحا جزر الكوريل ليست مجرد نزاع تاريخي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية موقعها بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادي يمنح روسيا أهمية بحرية وعسكرية كبيرة في أقصى الشرق لذلك جاء الرد الياباني سريعا وقويا إذ تعتبر طوكيو هذه الجزر أراضي شمالية يابانية تحت سيطرة روسية لكن رسالة بوتين ليست إلى اليابان وحدها ففي وقت تتقارب فيه موسكو مع الصين وكوريا الشمالية وتعزز فيه اليابان تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يريد بوتين أن يثبت أن روسيا رغم انشغالها بالحرب في أوكرانيا لا تزال قادرة على الحضور والتحرك في المحيط الهادي وهكذا تخرج جزر الكوريل من كونها نزاعا قديما بين روسيا واليابان لتصبح جزءا من صراع أوسع على ميزان القوة في آسيا والمحيط الهادي
1: عثرت اليوم السلطات في ألمانيا على جسم مشبوه يحتمل أن يحتوي على متفجرات في محطة للقطار في بلدة تايشتلينغن وقالت الشرطة إن وحدات متخصصة تفحص الجسم المريب نهاية النشرة شكرا لكم إلى اللقاء

وننتقل للأخبار الأسترالية المحلية. ونبدأها بخبرنا الأول في نشرتنا لهذا اليوم. طبعا لحظات مرعبة لطفل علق بحافلة متحركة ويجر لعدة أمتار في ملبون. علقت قدم طفل صغير في باب حافلة في إحدى مناطق ملبون فيما أثناء نزوله منها قبل تواصل الحافلة سيرها إلى الأماكن المخصصة وتجره إلى عدة أمتار. وأظهرت لقطات للحادث الذي وقع نحو الساعة 5 مساء بتاريخ 5 من شهر يونيو رجلا يعتقد أنه والد الطفل وهو يحمله بالجزء الخلفي للحافلة، لكن أغلقت الأبواب قبل أن يتمكن الطفل من النزول بالكامل لتعلق قدمه في الباب. ومع تحرك الحافلة اضطر الرجل إلى إبقاء الطفل مرفوعا مع حال دون ارتطامه بالأرض قبل أن تتوقف الحافلة بشكل مفاجئ بعد عدة أمتار.

وخبرنا التالي مواجهة بالسواتير تثير الذعر في مركز تجاري في جريم بون والشرطة تتدخل. اندلعت مشاجرة بين مجموعتين من الرجال المسلحين بالسواتير في إحدى المراكز الضاحية شمال ملبون وسمع إطلاق نار مما أثار حالة من الذعر ودفع الشرطة إلى إغلاق المواقع مؤقتا وبدأ تحقيق عاجل. وننتقل لخبرنا التالي. رحلة غير عادية، ساحلي أستراليا نادرة تسافر على مقاعد مخصصة لإنقاذها من الانقراض. شهدت إحدى رحلات شركة كوانتاس الأسترالية رحلة استثنائية حملت على متنها شحنة لا تشبه أي شحنة تقليدية بعدما نقلت مجموعة من السحالي النادرة جدا إلى موطن جزري جديد في إطار جهود لحماية نوع كان من على وشك الانقراض في البرية. وكانت صناديق بلاستيكية صغيرة تحتوي على سحالي كريسماس آيلاند زرقاء الذيل وهي من أكثر الزواحف ندرة في أستراليا، وقد وضعت داخل مقصورة الركاب على مقاعد مخصصة لها بدلا من إرسالها إلى عنبر الشحن.

وننتقل لخبرنا التالي. متوسط راتب الموظف الأسترالي يتجاوز 2000 دولار أسبوعيا رغم تباطؤ نمو الأجور. كشفت بيانات رسمية جديدة أن متوسط ما يكسبه العامل الأسترالي بدوام كامل بلغ 2083 دولار و70 سنت أستراليا أسبوعيا، أي ما يزيد قليلا عن 108,000 دولار سنويا، إلا أن نحو الأجور بدأ يفقدها زخمة خلال الأشهر الأخيرة. وكما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أن متوسط الأجور الأسبوعية للموظفين بدوام كامل ارتفع بنسبة 3.7% خلال العام المنتهى في مايو 2026، وبينما لم تتجاوز الزيادة خلال الأشهر الستة الأخيرة 1.6%. هربا من أزمة السكن، الأسترالية 4 أصدقاء يشترون منزلا في إيطاليا بسعر 2 يورو فقط. في خطوة تعكس تزايد أحباط الشباب الأسترالي في أسعار العقارات المحلية، قرر 4 أصدقاء بيع ممتلكاتهم وترك وظائفهم والانتقال إلى إيطاليا لشراء منزل مهجور ضمن برنامج منازل اليورو الواحد الشهيرة، أملا في تحقيق حلم التملك بعيدا عن السوق العقارية الأسترالية المكلفة. ويقف وراء المشروع 4 شبان أستراليين، هم رايلي وجاك وريكي ومايلز، الذين أطلقوا مبادرة بعنوان The One Aero Dream Our Dream لتوثيق رحلتهم في البحث عن منزل رخيص في إيطاليا وإعادة تأهيله بأنفسهم. السيارة تكلف أستراليا 316 مليار دولار سنويا، والعبء الأكبر على دافعي الضرائب. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كوينزلاند أن الاعتماد الواسع على السيارات الخاصة في أستراليا يفرض تكلفة اقتصادية ضخمة تصل إلى نحو 316 مليار دولار سنويا، فيما يتحمل دافعو الضرائب أكثر من نصف هذه الفاتورة، بما في ذلك أشخاص لا يملكون سيارات أو لا يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية.

وخبرنا التالي هل تحتاجون إلى يوم إجازة؟ تعرفوا على موعد العطل الرسمية المقبلة في أستراليا لعام 26. يبحث الأستراليون كثير مع انتهاء كل عطلة رسمية مع موعد الإجازة المقبلة وذلك مع اختلاف مواعيد العطلات الرسمية بين الولايات والأقاليم. وبحسب جدول العطلات الرسمية لعام 26 تعتبر عطلة عيد الميلاد كريسمس داي في 25 ديسمبر العطلة الرسمية الوطنية المقبلة التي تشمل جميع أنحاء أستراليا لكن لن يضطر سكان عدد من الولايات الانتظار حتى نهاية العام للحصول على عطلة رسمية إذ تختلف مواعيد العطلات المحلية من ولاية إلى أخرى وهذه أبرزها يوم الجمعة السابق لنهائي دور الـ AFL يوم عطلة في ولاية فيكتوريا ويصادف يوم 25 سبتمبر وأيضا عيد ميلاد الملك يوم عطلة في غرب أستراليا ويصادف يوم الاثنين 28 سبتمبر كما يحتفل سكان نيو ساوث ويلز وكامبرا وجنوب أستراليا يوم عيد بيوم العمال يوم الاثنين 15 أكتوبر وهو التاريخ نفسه الذي يصادف عطلة عيد ميلاد الملك في كوينزلاند أما تسمانيا فتأتي عطلتها الرسمية في يوم الترفيه يوم الاثنين 2 نوفمبر وما هي العطلات الرسمية الوطنية التي يشهدها عام 26 عدد من العطلات الوطنية ومن بينها رأس السنة الميلادية الخميس 1 يناير يوم أستراليا الاثنين 26 يناير اللي هو شهر 1 يوم الجمعة العظيمة بتبقى في 3 أبريل وسبت الفصح اللي هو 4 أبريل مع اختلاف الاعتراف بين بعض الولايات وأحد الفصح الأحد بيكون 5 أبريل واثنين الفصح 6 أبريل كسوف شمسي نادر يحول أجداء من أوروبا إلى ظلام دامس شهدت أجداء واسعة من أوروبا يوم أمس الأربعاء طبعا هذا الأربعاء أول امبارح الأربعاء ظاهرة فلكية نادرة تمثلت في كسوف شمسي كلي حظي بمتابعة الملايين بعد حجبت القمر أشعة الشمس بالكامل لفترة قصيرة وحولت مناطق عدة إلى مشهد استثنائي من الظلام خلال وضح النهار وكانت إسبانيا في المقدمة الدول التي حظيت بأفضل مشاهد للكسوف في أول كسوف شمسي كل تشهده البلاد منذ أكثر من قرن وكما مر مسمار الكسوف عبر الأجزاء من غرينلاند وأيسلاند وبينما بدأ الكسوف الكلي فوق أقصى شمال روسيا واستمر نحو دقيقتين ونصف قبل أن يبلغ أقصى امتداده في قبالة سواحل أيسلاند

وخبرنا التالي في نشرتنا لهذا اليوم: أستراليا تحاصر عمالقة التكنولوجيا بقرار جديد. تراجعت الحكومة الأسترالية عن تعديل أثار غضب المؤسسات الإعلامية الكبرى بعد التوصل إلى اتفاق مع الائتلاف المعارض بشأن مشروع حافز في المساومة الإخبارية NBI الذي يهدف إلى إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على دفع الأموال للمؤسسات الإخبارية مقابل المحتوى الذي تستفيد منه في منصاتها.

وخبرنا القبل الأخير لا تفوت الفرصة دعم جديد للأسر الأسترالية قد يوفر 300 دولار سنويا. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن إعادة العمل ببرنامج استبدال الغسالات للمرة الثالثة على التوالي، ما يتيح لما يصل إلى 6000 أسرة مؤهلة لشراء غسالات جديدة بسعر منخفض يبلغ 250 دولار فقط، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء فواتير المياه والكهرباء. ويستهدف البرنامج الأسر ذات الدخل المنخفض والمحاربين القدامى والمتقاعدين وسكان الإسكان الاجتماعي، حيث يمكن للمؤهلين استبدال الغسالات ذات التحميل العلوي بأخرى حديثة ذات تحميل أمامي. وخبرنا الأخير لهذا اليوم مع أحبتي المستمعين، معارضة مثيرة في ملبون، سيارة تقتحم مسار القطارات قبل أن تختفي داخل السد. ألقت الشرطة القبض على رجل وامرأة في ملبون بعد حادثة خطيرة شهدت قيادة سيارة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور ثم السير بها على خط السكك الحديدية قبل أن تنتهي داخل السد.

واخيرا سحب عاجل لمنتج خبز في من طبعا IGA خطا في العبوة قد يهدد حياه البعض. أعلنت الجهات المختصة في أستراليا عن سحب منتج مخبوزات شهيرة في الأسواق لعدم وجود توضيح يذكر بعض مسببات الحساسية على العبوة، ما قد يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب والبيض. وشمل الاستدعاء أكياس نوزا وأيضا بريكول رول بوزن 300 جرام والتي جرى بيعها لدى عدد من متاجر المواد الغذائية المستقلة في ولاية كوينزلاند ومن بينها IGA. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا الأسترالية المحلية لهذا اليوم، وعودة إلى برامجنا وتابعونا.

الصباح مع راديو دودادنز اف ام احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه دودادنز اف ام ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه صباحكم احلى

0: تافي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل
0: يا ريت تعطيني الرقم
1: ورقم تليفونه 0400049000 عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الأصيل يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر

أحشدتك تك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تبقى برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب الآن.

0: أي كي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Shopper Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.
1: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM, Sydney, Australia. وديع مراد.

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الأصيل يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر

شتتك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تبخل برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب.

0: ورجعنا معكم لحبتنا المستمعين وخلينا نروح برحلة سريعة إلى عالم الفلك والأبراج ونتعرف على الأبراج بالتفصيل لهذا اليوم. خلينا نشوف الأبراج النارية اللي هي الحمل الأسد والقوس وطاقة وحماس. أما الأبراج الترابية اللي هي تعتبر الثور والعذراء والجدي عندهم واقعية واستقرار. أما الأبراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو عندهم ذكاء وحرية في الرأي. أما الأبراج المائية اللي هي السرطان والعقرب والحوت عاطفية وعندهم إحساس كبير. وخلينا ندخل على الأبراج هلأ. بنقول الحمل طبعا هو الكوكب تبعه المريخ من مواليد 21 مارس إلى 19 أبريل وصفاته قائد بالفترة وشجاع مندفع ما بحب الانتظار. أما بالحب بحب بسرعة وبيكره بالروتين وبيحتاج شريك قوي يكون معه. أما في العمل ممتاز في المشاريع الجديدة والقيادية، لكن شو عيبه؟ عصبي كتير وعنيد وبيتوافق مع الأسد والقوس والجوزاء. وخلينا ننتقل لبرج الثور من 20 أبريل إلى 20 مايو والكوكب هو الزهرة. أما صفاته صبور وعنيد جدا، يحب الراحة والفلوس أيضا، وفي الحب مخلص لأبعد حد، رومانسي عملي وغيار. أما في العمل ممتاز في الأمور المالية والعقارات، لكن عيبه لا يغير رأيه بسهولة وبيتوافق مع برج العذراء. والجدي والسرطان. أما برج الجوزاء، منتقل لبرج الجوزاء منشوف شو صفاته. حبيبي جاي أهو على وصول. طبعا مواليد الجوزاء من 21 مايو ل 20 يونيو. طبعا الكوكب هو عطارد. صفاته ذكي اجتماعي متقلب، عنده فضول لكل شيء. أما في الحب يحتاج شريك يضحكه ويحفز عقله ويميل له بسرعة. أما في العمل إعلام كتابة تسويق، وعيبه متردد ومزاجي، بيتوافق مع الميزان والدلو والحمل والأسد. وننتقل للسرطان من 21 يونيو إلى 22 يوليو الكوكب القمر. ومن صفاته حنون جدا، حساس مع عائلته كل حياته، ذاكرته كتير قوية. أما في الحب يعطي كل قلبه ويحتاج الأمان، لكن في العمل مبدع في الرعاية والطبخ والتصميم. عيبه بيزعل بسرعة وبيشيل في قلبه. لا يا سرطان، اللي بيشيل بقلبه هيدا مش حلو. وبيتوافق مع الأبراج مع العقرب والحوت والثور. خلينا نشوف الأسد. الأسد من 23 يوليو لحد 22 أغسطس، وما زلنا لمواليد برج الأسد عم يحتفلوا بأبراجهم. برج الأسد لحد هلا ما انتهى، كل شخص عنده الاحتفال ببرجه. لبرج الأسد اليوم بنقول لهم كل عام وانتم بألف خير، وبنستمر معكم ونشوف الأسد شو بيقول له الفلك وتوقعاته. كوكب الأسد هو الشمس، وصفاته كريم واثق، يحب أن يكون نجم المكان، وقلبه كتير وعاطفي وحنون. أما في الحب رومانسي فخم، يحب الاهتمام. أما في العمل قيادة تمثيل وإدارة، وعيبه عنيد ويحب السيطرة. بيتوافق مع الحمل والقوس والميزان والجوزاء. أما العذراء من 23 أغسطس لحتى 22 سبتمبر، 22 طبعا سبتمبر، والكوكب عطارد.
1: حضني وبيت
0: أما صفاته دقيق ذكي محلل يحب النظام والنظافة في الحب خجول في البداية لكن مخلص جدا أما في العمل أفضل من يدقق التفاصيل طب هندسي تحليل وعيبه كثير الانتقاد لنفسه ولغيره وفعلا بيتوافق مع برج الثور والجدي والسرطان وننتقل للميزان من 23 سبتمبر لحتى 22 أكتوبر وكوكب الميزان هو الزهرة وصفاته عادل دبلوماسي يحب الجمال والسلام ويكره المشاكل أما في الحب رومانسي حالم وشريك مثالي وفي العمل محاماة فن علاقات عامة هذه الأشياء اللي بتلبق له وعيبه متردد وصعب ليأخذ القرار بيتوافق مع برج الجوزاء والدلو هو الأسد وخلينا نشوف العقرب من مواليد 23 أكتوبر لحتى 21 نوفمبر والكوكب المريخ هو بلوتو يا سلام صفاته غامض قوي حدسه كتير قوي لا يخيب كتومة جدا أما في الحب يحب التملك وعميق جدا يا كل شيء له يا أما ما بيسوى هذا الحكي في العمل قوي في التحقيق والطب النفسي والإدارة لكن عيبه غيور وشكاك بيتوافق مع السرطان والحوت والعذراء أما برج القوس من 22 نوفمبر لحتى 21 ديسمبر والكوكب هو المشتري صفاته متفائل مغامر يحب السفر والحرية صريح زيادة عن اللزوم أما في الحب يكره القيود مرح وممتع أما في العمل تدريس سياحة فلسفي هذه الأشياء اللي بتلبق له أما عيبه سرحته بتجرح أحيانا وبيتوافق مع الحمل والأسد والميزان أما الجدي من 22 ديسمبر لحتى 19 يناير وبرجه الكوكب زحل ومن صفاته طموح منضبط عملي يبني مستقبله حجر بحجر أما في الحب جادئ وبطيء لكن إذا حب بيبقى للأبد وأيضا عنا عيبه عنيد وبارد أحيانا فعلا كل صحابين مواليد برج الجدي عندهم هدوء بالكلام ورواء بالأعصاب شيء مش طبيعي سبحان الله بيتوافق مع برج الثور والعذراء والعقرب ننتقل للدلو الدلو من 20 يناير لحتى 18 فبراير والكوكب لبرج الدلو زحل وأورانوس ومن صفاته متكبر إنساني حر يكره التقليد أما في الحب صادق قبل ما يكون حبيب يحتاج مساحة لكن بحب يكون عنده صديق أيضا في كل حياته أما العمل اللي بيلبق له تكنولوجيا اختراعات وعمل إنساني لكن عيبه عنيد وبارد عاطفيا بيتوافق مع الجوزاء والميزان والقوس ومننتقل لآخر الأبراج وبرج الحوت من 19 فبراير لحتى 20 مارس والكوكب هو المشتري ونبتون من صفاته حالم فنان حساس جدا متعاطف مع الكل أما في الحب رومانسي يذوب يضحي كثيرا أما في العمل بالمقلوب الفن الموسيقى والشعر والعلاج
2: علشانك من
0: عيبه بيهرب من الواقع وبيتوافق مع السرطان والعقرب والثور.

أما عن الأبراج والمال اللي إلهم علاقة مباشرة بشخصية بالشخصية والعندهم إحساس بتوقعاتهم. الحمل بيكسب بسرعة وبيصرف بسرعة، شاطر في بدء المشاريع والمخاطرة، لكن ما عنده صبر على الادخار. نصيحته لا تدخل في مشروع بمجرد حماس واحسبها من أول مرة. أما الأسد بحب الفخامة والمظاهر، بيكسب منيح لأنه واثق من نفسه، لكن يصرف كثير على اللبس والهدايا. والنصيحة له: الفخامة الحقيقية هي حساب مليان في البنك. أما القوس مسافر ومغامر، بيصرف فلوسه على التجارب والسفر ويكره الروتين والوظيفة الثابتة له. نصيحته: أعمل صندوق خاص للسفر عشان ما تفلس يا قوس. أما برج الثور من أكثر الأبراج، بحب المال والاستقرار، صبور، يحب يحوش كتير، بيستثمر في عقارات وذهب، وعيبه بخيل أحيانا، الله يبعدنا عن البخيل. أما العذراء مدقق في الحسابات، عنده دفتر لكل قرش بيصرفه، ممتاز في التوفير والتخطيط، لكن يخاف يخاطر فتضيع عليه فرصة كبيرة. أما الجدي طموح وهدفه المليون، وبيشتغل بصمت ويبني ثروته على مدى طويل. هو البرج الأكثر نجاحا ماديا على المدى البعيد، وعيبه أنه بيشتغل زيادة وبينسى يعيش. أما الأبراج الهوائية مثل الجوزاء، عنده أكثر من مصدر دخل، ذكي في التجارة والكلام، مشكلته مشتت وما بيكمل مشروع للآخر. والميزان بيصرف على الجمال والذوق، وبحب الشراكة في البزنس، وبيحتاج شريك عملي يوازيه. أما الدلو أفكاره سابقة لعصره، ممكن يخترع تطبيق أو فكرة تجيب ثروة لإله، لكن ما بيهتم بالمال نفسه بقدر ما بيهتم بالفكرة. أما الأبراج المائية، السرطان بيحوش للعائلة والبيت، وبيخاف من الفقر، فبتلاقيه عنده ادخار سري ما بيخاطر فيه أبدا وفعلا. يا قمر نور لسنين. أما العقرب استراتيجي خطير، بيعرف من وين بده تأكل الكتف، شاطر في الاستثمار والبورصة والأسرار المالية، وما بيشارك خططه مع أي حدا. أما الحوت فنان وحالم الفلوس، تطير منه كريم جدا، وممكن ينخدع بسهولة، ويحتاج لشخص يمسك له الميزانية. أصبح الخلاصة السريعة يا أحبتنا المستمعين للأبراج اللي بتحوش واللي بتصرف: أكثر الأبراج بتحوش مصاري الثور الجدي والعذراء، وأكثر الأبراج بتصرف هي الأسد والقوس والميزان، وأكثر الأبراج حظها حلو في مخاطرة ومحسوبة هي العقرب والدلو، وأكثر الأبراج بتحتاج خطة ادخار الحمل الجوزاء والحوت.

وبهيك حبتنا المستمعين فقرتنا للأبراج كانت ممتعة كتير تعرفنا على الأبراج المائية والهوائية وأيضا تعرفنا على الأبراج الترابية وأخيرا دخلنا على الأبراج والمال كل واحد كيف ممكن يحافظ على أمواله وقديش بيصرف وشو في عندهم من الأشياء اللي هن بحبوها وبهيك حبتنا المستمعين كلنا نحن وأنتم مع فقرة الأبراج اللي سمعنا اليوم من قلو good luck واللي ما سمعنا شو من قلو من قلهم باد لك وبحلقة تانية تابعونا على راديو تو تريبل او وعلى موجاناتي 8.5 اف ام وما تنسوا ايضا موقعنا الالكتروني راديو تو تريبل او دوت كوم دوت ايو وايضا كوميونيتي بلاتس راديو بتعملوا له داونلود عبر الاب ستور وبتابعونا على الموبيل فون رح نروح نحن وياكم فاصل صغير قبل ما يجي وقت انتهاء برنامجنا معكم يا احلى مجتمعين والوقت الحلو معكم بروح بسرعه لكن ان شاء الله لنا لقاء تاني فاصل ورجعين معكم وتابعونا

وبهيك حبتنا المستمعين وصلنا نحن وانتو لنهاية برنامجنا المسائي لهذا اليوم يا أحلى متابعين ومستمعين. إن شاء الله بنلقاكم على الأسبوع القادم، بتمنى لكم ويك أند سعيد، وديروا بالكم على حالكم على أحبابكم، والرب يحميكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا يا رب، ودعوات مستجابة بإذن الله بهاليوم المبارك اللي هو يوم الجمعة، اللي تكون يا رب جمعة مباركة عليكم جميعا. تحياتي أنا جمانة وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي، بتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح، وإن شاء الله لنا لقاء في يوم الاثنين. ومن هلا بنقلكم شو، باي باي، وانتبهوا على حالكم والرب يحميكم، وباي باي.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.